هذا نعيا معيران ولا هرم لي نمنعكو كان نمو سايفو يسمناي يتروسو كان نمو نورايو نعيني نرانو نا مولا عودا ما نترانو معيران نمو ولاي أوارا كرسوان ردورا سهرم نعو كان نمو فيها